أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال وراء. Bokki auditeur yi xasside online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannati, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah taala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak muy jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fasantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàtte

idinas neena li xew bu len mako jiñ yena li xew bu len mako jiñ yena ñu ne ko li xew lan la mu ni yena ngi ni bu ngeen baye du ngeen récolter wala bu ngeen récolter du ngeen gis lu ngeen ko jaay yena ngi ni bu ngeen nappi je du ngeen amu jeen du ngeen am jeen bu baax bu ngeen lek mun est ce man yalla sama programme mo fossé man ma indi len ci kaw souf teural ben programme ni li feek yene ngi ci kaw souf wama min dabbatin fil ardi ila ala la yristuha li feek yene ngi ci kaw souf man yalla ma len garantel lu ngeen di lek lu ngeen di nan dara du manki bu ngeen demé ba li ngeen di lek ak li ngeen di nan manki donatul ci man ci yeen la bima kasamat aydinas yene lu man genn len ma ci yene ngi ni manatu len am dundu gu baax yak ngeen environnement bi manatu leena am jeun yu bax yak ngeen geej gi bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter parce que yak ngeen environnement bi bu ngeen baye bu ngeen récolter du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yak ngeen environnement bi kon nak du man yena mu ne man yalla bama defere souf environnement bima ko defere bam sen mu nek lu sen ma islahako dama waxon ni ngeen fexé ba ñaari tank ni ngeen ko doxé ci kaw suuf moy al khawf wa raja khawfan wa tamaan muni dom adama ñaari tank yoy kep la mëna taxawé ci kaw suuf bu ko défé environnement bi du yaqku naka nonu geej gi du yaqku jiri ji dara ji du ci sik waye geej gi dara du ci sik من ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وده خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين لك قريب من المحسنين فخلين بما تفري سوف من يالا أمين ناسكو بغين من في دك ما أمين ناسكو بغين باي أم لغين ركولت ما غين دي ما غي ساكو تيين بغين فدمي دغين فنيك نيار خوفا وطمعا موي راغال سين بوروم بو دغين في توغ دغين في ياك واي ياكار يير من يم تديكو خمم yaakar yi mu dem te diko wut te diko xemel ñaar yi bu ngeen ko fi nekké rek dara do xew lu jamm khawfan wa tamaan ngeen fi xeba ragal seen borom ba mbirum goor jigen du fa am ragal seen borom ko du ngeen woran warante du ngeen woro jante ragal seen borom ko du ngeen so jante paaka ndax politique bu ngeen ko defé rek and ak yaakar sama yermande إن رحمة الله قريب من المحسنين من يالله كوي رافتال سما يرميني نغي سي تانكام بي جيسو ديكو داج من يالله كوي جيف جيف دي رافت كو نيك سي لو باخ كو نيك سي لام ورا ني منا موني سما يرميني نغي سي تانكام إن رحمة الله قريب من المحسنين المحسنون في الأرض موي نيغا خامني تأمرون بالمعروف وتنعون عن المنكر ñoy al musidon fi arbi moy ñi xani fo leen fekk ñinga ca lu bax bu nopi diko digal nit ñi dañuy bayyi lu bon bu nopi diko téré nit ñi ñoy al musidon fi arbi ñoy al musidon fi arbi al musidon fi arbi sun borom bindu père yalla bimu bindé père ci lepp lu mu sak doom adam ñew bëgg éliminer kenn ki bëgg éliminer kenn ki dal dafi bayyi impère te impère kenn képp la jik moy Allah impère kenn dongu la jik moy Allah rabbi zati wa jalla mom képp la impère jik keneen kudul yalla impère jigula kudul yalla impère jigula yalla képp la impère jik sun borom neena ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna sawdaini la'allakum tadhakkarun man yalla lu ngeen gis lu ne père la ci sak mune bu ngeen gisee nak ma def lolou dama yaakaaron ni seen xel dana xalaat ni deug deug kudul yalla impère jigula kudul yalla rek impère jigula mune man yalla lo gis père la lo gis rek père la ci sak impère man rek da jik motax bimu sakke al kufru tak al iman mu nek père

سنة الله التي قد خلت من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا. القرآن لا سورة الفتح سن برام نينا سما سنة موي سما عادة تي كاو سوف لما عادة و باخو كو ديف تي كاو سوف منا موني موي لي موي بو بغي لي دما لا كوي جاي لي مو نيهون يالا مو ماي لاكو كوم نين كو واخا تي ولف يالا ما ماي نانغام تي دولا تي تك بن نات واي ديدن سما سنة من يالا سما عادة من يالا سما باخ من يالا موي بالا مالا جوخ ناتو لا بالا مالا جوخ ناتو لا سنة الله التي قد خلت من قبل ñi fa jitu ñep fofa lañ jaar ñi fi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla maye nangam waxin la waye yalla lay jaay bo gisé nak ñun yalla la ko may moy ñeug gi mu la ko jaayé boko multiplion ba mata téméré julli milliard yoni jëruko ak mbaxam la la ko défélé rek waye défuloko lu jaar lool waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen ku ko bëgg ana ko wutal sabab ana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaaye bam beugé may jarbaat ba do mom ju jigen te ba ko wutal sabab te mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbaat bi la gëna yéene doom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko doom ji mu xamal jarbaat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu mala ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indalé jaan jo xamni wékkina bañ ya boko jappé dula mat su ko dé suma sané jaan ji rek ni ko ko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko su ko défé ndaw si nekk sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu deug fek neen dana ko jagg ruur ci suuf ba mu sanne janja jarbaat ba wara daw japp ko ah xelam ngi ci la ko nijaay joxal nako ni